الدولة وزامر ما يدير أحساب سلوسي برمتينيا أرسلستان وسلوك ونسات وزا أمر نترال أمر نترال شرا نبير ما تزيستي على لقال يدير أمر شنو مكاسا أتحان أمر بسيرا هنا في الكاتبين إيه فاتفاتين إيه أتحان أمر بسيرا بعرض من لمن For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is Yatahanga, the Luga, Atahan Moruksa Serok Nagamaka, Ula Lavos, Nato Vela, Paya Monto Kamaru Bay, the Pesitara Vela Morus Nagamaka Afetado. Ida Makasona Dea, Ida Pusidare,